الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang semoga Allah Azza wa Jalla berkahi ini kita akan membaca hadis yang ke-27 dari Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, An-Nawas bin Sam'an radiyallahu anhu anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu rawahu muslimun wa an wabisata ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في نفس النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد جيد artinya dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang meresahkan atau merisaukan jiwamu dan engkau benci untuk dilihat oleh manusia.

إخواني في الدين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-29

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، tak bosan-bosannya kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih terus mencurahkan nikmat demi nikmat, karunia demi karunia. Yang tidak akan pernah bisa sanggup untuk kita hitung kenikmatan-kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita. Tidak ada kewajiban dari kita selain bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengan itu Allah Azza wa Jalla akan menambahkan kenikmatan terhadap kita di atas kenikmatan yang sudah ada. Termasuk perkara yang disyukuri pula bahwa kita sekarang sedang berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bulan yang penuh dengan keutamaan, yang mestinya barakallahu fikum benar-benar kita manfaatkan peluang dan kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang mulia, tidak ada hari apapun yang bisa menyaingi dan menandingi amalan atau dibandingkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimani.